0: كلام الحنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: أنا؟
0: أيوة
1: أنا
0: انت ما حارس. سبحان الله، إنسان ومسلم.